0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: كريس كوت.
4: كالاس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.